0: 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following is the Egyptian program.
2: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقاً. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
0: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
3: البرنامج القادم البرنامج المصري.
4: ZZZ 92.3 FM
3: على موجة 92.3 FM.

عزيزي المستمع، أهلا ومرحبا بك في لقاء جديد متجدد لبرنامجك المفضل البرنامج المصري. مواعيد البرامج المصري أيام السبت والثلاثاء من الثانية وحتى الثالثة بعد الظهر، وأمسيات كل خميس من التاسعة وحتى العاشرة مساء، وأمسيات كل أربع من الساعة الرابعة وحتى الخامسة مساء. تليفون البرنامج المصري على 94151923. معكم في لقاء اليوم هايدي اسكندر، فكونوا معنا.

نبدأ فقرة اللقاء بشخصية الأسبوع. شخصية هذا اليوم الفنانة الراحلة سميحة أيوب، سيدة المسرح العربي. يوم الثلاث الموافق 3 يونيو سنة 26 تحل الذكرى الأولى لرحيل الفنانة سميحة أيوب، والتي غادرت عالمنا بعد رحلة فنية امتدت لأكثر من 7 عقود، تاركة إرثا فنيا وثقافيا استثنائيا جعلها واحدة من أهم رموز المسرح العربي على مدار القرن العشرين وبدايات القرن الحادي والعشرين. ورغم مرور عام على رحيلها، لا يزال اسمها حاضرا بقوة في الوسط الفني باعتبارها نموذجا للفنانة التي كرست حياتها للمسرح، حيث استحقت عن جدارة لقب سيدة المسرح العربي. ولدت سميحة أيوب في حي شبرا بالقاهرة عام 1932، وبدأت مشوارها الفني وهي في 15 من عمرها عندما شاركت في فيلم المتشردة عام 1947، وبعد سنوات قليلة التحقت بالمعهد العالي للفنون المسرحية، حيث تتلمذت على يد رائد المسرح المصري زكي طليمات، والذي لعب دورا مهما في صقل موهبتها وتوجيهها نحو خشبة المسرح. ومنذ بدايتها أظهرت موهبة لافتة مكنتها من حجز مكانة خاصة بين أبناء جيلها، لتبدأ رحلة طويلة من العطاء الفني المتواصل. ارتبط اسم سميحة أيوب بالمسرح أكثر من أي مجال فني آخر، إذ شاركت في ما يقرب من 170 مسرحية تنوعت بين الأعمال الكلاسيكية والاجتماعية والتاريخية والشعرية. قدمت أعمالاً أصبحت علامات بارزة في تاريخ المسرح المصري، من بينها سكة السلامة والعباسة ومسرع كيلوباترا والعمر لحظة وست الملك وغيرها من الأعمال التي رسخت مكانتها كواحدة من أبرز نجمات المسرح العربي. ولم يكن حضورها على الخشبة مجرد أداء تمثيلي، بل كانت تمتلك قدرة استثنائية على تجسيد الشخصيات المختلفة، ما جعلها مدرسة فنية متكاملة تتعلم منها الأجيال المتعاقبة. لم تتوقف مساهمات سميحة أيوب عند حدود التمثيل، بل لعبت دورا مهما في إدارة المؤسسات المسرحية المصرية، فقد تولت إدارة المسرح الحديث بين عامي 1972 و1975 قبل أن تتولى إدارة المسرح القومي، حيث أسهمت في دعم الحركة المسرحية وتقديم أعمال مهمة، كما فتحت المجال أمام العديد من المواهب الشابة للمشاركة في المشهد الفني. واعتبر كثير من المسرحيين أن تجربتها الإدارية كانت امتداداً طبيعياً لشغفها بالفن ورغبتها في تطوير المسرح المصري. ورغم أن المسرح ظل عشقها الأول، فإن سميحة أيوب تركت بصمة واضحة في السينما والتلفزيون من خلال عشرات الأعمال الناجحة، وشاركت في أفلام بارزة مثل بين الأطلال وأرض النفاق وفجر الإسلام، كما قدمت العديد من المسلسلات التلفزيونية والتي حققت نجاحا جماهيريا كبيرا، واستمرت في العمل الفني حتى سنواتها الأخيرة. خلال مسيرتها الطويلة حصلت سميحة أيوب على العديد من الجوائز والأوسمة والتكريمات المحلية والعربية، تقديرا لدورها في إثراء الحركة الفنية والثقافية، كما حظيت بتقدير واسع من جمهورها وزملائها والنقاد الذين اعتبروها واحدة من أهم الشخصيات المؤثرة في تاريخ المسرح العربي. رحم الله الفنانة القديرة سميحة أيوب، سيدة المسرح العربي. وإلى اللقاء مع شخصية أخرى من شخصيات الأسبوع.

سيداتي وسادتي، أسعدتم اليوم من البرنامج المصري، نحييكم ونقدم لحضراتكم نشرة أنباء ظهيرة يوم السبت والموافق السادس من شهر يونيو لعام 2026. أعدت النشرة تقرأ على مسامعكم هايدي اسكندر. قال محسن رضائي مستشار المرشد الإيراني خاميني أن مسودة التفاهم الجاري التفاوض عليها بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء الحرب غامضة وتحتاج إلى توضيح. وأوضح رضائي أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يريد الضغط على إيران لقبول شروطه مع إبقاء الشروط الإيرانية في حالة غموض. وأضاف المسودة الحالية لمذكرة التفاهم تحتوي على أمور غامضة تستدعي التوضيح. كانت الصحيفة قد كشفت في وقت سابق أن ترامب أبلغ مساعديه سرا بأنه قد يعيد النظر في وقف إطلاق النار القائم مع إيران ويستأنف حربا واسعة النطاق، إذ أسفر أي هجوم إيراني عن مقتل جنود أمريكيين. ونقلت الصحيفة عن مسؤولين أمريكيين أن ترامب لا يزال متمسكا بالهدنة الحالية رغم استمرار المواجهات المحدودة وتبادل الهجمات بين الجانبين خلال الأسابيع الماضية. وأشار المسؤولون إلى أن الهجمات المتكررة زادت الضغوط على الإدارة الأمريكية وأثارت تساؤلات حول قدرة وقف إطلاق النار على الاستمرار. وبحسب التقرير يعتقد ترامب أنه لا يزال بإمكان التوصل إلى اتفاق شامل ينهي المواجهة ويشمل إعادة فتح مضيق هرمز ومعالجة الملف النووي الإيراني ومخزون اليورانيوم المخصب. ويعكس موقف ترامب رغبته في تجنب الانزلاق إلى حرب شاملة في الشرق الأوسط مع استعداده في الوقت ذاته لتحمل مستوى محدود من التصعيد العسكري طالما لم يسفر عن خسائر بشرية أمريكية مباشرة، وشهدت الأيام الأخيرة تبادلا للهجمات بين الولايات المتحدة وإيران في ظل توترات مستمرة حول مضيق هرمز تلقي بظلالها على أسواق الطاقة والتجارة العالمية. وافق جون بولتون مستشار الأمن القومي الأسبق في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاعتراف بارتكاب تهمة واحدة من التهم الموجهة إليه بالاحتفاظ بمعلومات سرية، وذلك بموجب اتفاق مع وزارة العدل قد يمكنه من تجنب عقوبة السجن. ووفقا لوكالة الأنباء فإن من شأن هذا الاتفاق أن يحل دعوى جنائية أقيمت في أكتوبر الماضي ضد بولتون، ووجهت فيها إليه 18 تهمة تتعلق بالاحتفاظ بمعلومات سرية أو نشرها، منها ملاحظات تشبه اليوميات تتحدث عن الفترة التي قضاها في الحكومة والتي يقول المسؤولون أنه اطلع عليها أفراد أسرته أثناء إعداده لمذكراته عن الفترة التي قضاها في منصبه. وبموجب الاتفاق سيواجه بولتون أيضا غرامة قدرها 2.25 مليون دولار، ويواجه بولتون عقوبة السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات، ولكن هذا الاتفاق يتيح له تجنب قضاء وقت خلف القضبان، وإن كانت مسألة العقوبة ستكون في النهاية متروكة للقاضي. وخدم بولتون لأكثر من عام في إدارة ترامب الأولى قبل إقالته عام 2019. اندلعت اشتباكات مسلحة بين أنصار المعارضة وقوات الأمن الصومالية في العاصمة مقديشيو قبيل مظاهرة مناهضة للحكومة، ولم ترد أي بيانات رسمية بشأن الخسائر البشرية على الفور جراء أعمال العنف، والتي جذبت دعوات بضبط النفس من الأمم المتحدة والولايات المتحدة. تبادلت الحكومة والمعارضة اللوم في اندلاع أعمال العنف وتحدث سكان عن إطلاق كثيف للنار وانفجارات، فيما اندلع القتال في العديد من الضواحي. ويقول رموز المعارضة أن الهدف من المسيرة الاحتجاج على ما وصفوه بانتهاكات دستورية وجهود من جانب الرئيس حسن الشيخ محمود لتمديد ولايته، ورفضت الحكومة تلك المزاعم. وقالت الشرطة في مقديشيو أن العنف نتج عن هجمات منظمة نفذتها ميليشيات مسلحة على صلة بجماعات تسعى لتحقيق مصالح سياسية. وأضافت أن الشرطة في بيان الوقائع ليست على صلة بتنظيم مظاهرات عامة سليمة أو سلمية، إنما بأعمال مسلحة منسقة استهدفت الأمن والنظام والاستقرار في العاصمة.
وتابعت الشرطة أن قوات الأمن الحكومية صدت الهجمات على مواقعها وفتحت تحقيقات لتحديد المسؤولين عن تنظيم العنف وتمويله وتنظيمه. واتهم قادة المعارضة قوات الأمن بمهاجمة مقرات على صلة برئيس الوزراء السابق حسن علي خيري والرئيس السابق شيخ شريف شيخ أحمد. وقال خيري في بيان: نحن نتعرض لهجوم وللمرة الثانية خلال أقل من 24 ساعة وجه حسن شيخ محمود القوات المسلحة ضد تجمعاتنا السلمية، مضيفا أن الشيوخ والسياسيين وقادة المجتمع كانوا مجتمعين في مقر خيري عندما وقع الهجوم، وترفض الحكومة هذه الرواية. تمن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين جهود لحل الأزمة في الشرق الأوسط، وقال أنه يقدر هذه الجهود، مشيرا إلى أن القاهرة تعد الشريك الأهم لموسكو في الشرق الأوسط. وخلال اجتماع مع ممثلي وكالات الأنباء الدولية في قصر قسطنطين بمدينة سان بطرسبورغ يوم، قال بوتين أن الحل في الشرق الأوسط هو إنشاء دولة فلسطينية كاملة الأركان. وأضاف الرئيس الروسي أنه يشارك الرئيس السيسي بنشاط في حل النزاع الإيراني، مشيرا إلى أنه يجري مشاورات معه بشأن هذه القضية. أما فيما يتعلق بالأزمة الأوكرانية، أكد بوتين أن بسط السيطرة الروسية على إقليم دونباس والتوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية لا يتعارضان، مشددا على استعداد موسكو للتوصل إلى اتفاق ينهي النزاع عبر الوسائل الدبلوماسية. وقال أن القوات الروسية تواصل التقدم على مختلف محاور القتال، مشيرا إلى أن الجيش الروسي سيطر على نحو 2400 كيلومتر مربع خلال الشهر الماضي. وأضاف أن القوات الروسية تسيطر بشكل كامل على مقاطعة لوجاسنيك وأكثر من 85% من المقاطعة، إضافة إلى نحو 80% من مقاطعة زابورجيا، مؤكدا أن القوات الأوكرانية تعاني من نقص حاد في الأفراد. وأضاف الرئيس الروسي أن أوكرانيا تخسر ما يقرب من 40 ألف جندي شهريا، فيما ينضم نحو 20 ألف متطوع شهريا إلى صفوف القوات الروسية بحسب قوله. وشدد بوتين على أن أي تسوية مستقبلية تتطلب تنازلات من الجانب الأوكراني، أيضا لافتا إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب طلب من روسيا خلال محادثات جرت في ألاسكا تقديم تنازلات، مؤكدا أن موسكو مستعدة للنظر في ذلك ضمن إطار التوصل إلى اتفاق. وفي الشأن العسكري، قال بوتين أن روسيا لم تستخدم بعد كامل قدرات صاروخ أوريشني في أوكرانيا دون الكشف عن تفاصيل إضافية بشأن طبيعة استخدامه المحتملة. وعلى صعيد العلاقات الدولية، أكد الرئيس الروسي أن الصداقة بين روسيا والصين تشهد مستوى غير مسبوق من التعاون، موضحا أن حجم التبادل التجاري بين البلدين ارتفع إلى ما يقرب من 250 مليار دولار. وأضاف أن العلاقات بين موسكو وبكين لا تستهدف أي طرف آخر، بل تستند إلى المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن التطورات في أوكرانيا والشرق الأوسط لم تؤثر على متانة العلاقة بين البلدين. كما وصف بوتين العلاقات بين روسيا والهند أنها شراكة استراتيجية مميزة، مشيرا في الوقت نفسه بالتطور المستمر في العلاقات الروسية. وأكد أن موسكو وستانا وتواصلان التعاون بين في العديد من المجالات الاقتصادية والاستراتيجية، بما في ذلك مشروعات استخراج اليورانيوم، مشيرا إلى أن البلدين يسعيان لإيجاد حلول مشتركة تدعم التنمية الاقتصادية وتحسن مستوى معيشة المواطنين. وبهذا الخبر نأتي وحضراتكم إلى ختام النشرة الإخبارية أزعناها عليكم من البرنامج المصري بإذاعة 3ZZZ.

0: عزيزي المستمع، معنا على التليفون دكتور مدحت رمزي، أخصائي الأسنان في كيو وبرونزويك. بنرحب بك دكتور مدحت. مع يعني احنا بنرحب بك في البرنامج اولا، لانك انت ليك فتره بصراحه ما طلعتش معنا في البرنامج المصري، شكلك كده مشغول عننا شويه دكتور مدحت.
1: نعم، اهلا بكم المستمعين الكرام.
0: طب عايزين بس هندخل في الموضوع على طول. مع زياده الاسعار دكتور مدحت، زياده اسعار المعيشه وصعوبه صعوبه علاج الاسنان، وده دفع الكتير مننا للسفر بحثاً عن علاج رخيص، بالرغم من كده العلاج برضو ما بينجحش، بيحصل تطورات فيه ومش بينجح. عايزين نعرف إيه الأسباب وإيه الحاجات الجديدة اللي أنت ممكن تقول لنا عليها. تفضل دكتور مدحت، الميكروفون معك.
1: عايز بس في الأول، أنت كنت بتسألي على السفر بره، ده موضوع تاني كامل. في ناس بتسافر لأماكن ما فيهاش عناية كويسة بالتعقيم والنظافة، ودي بتبقى حاجات ما بتخليش الجراحة أو الزرع ينجح. بس ده طبعا موضوع تاني. أنا بالنسبة للاحتياج لعلاج الأسنان، السنة دي الحكومة بتاع فيكتوريا حطت 239 مليون للسنة الجديدة، وده أقل بكتير من الاحتياج. ده تقريبا حوالي فيه عجز حوالي 100 مليون عن اللي فيكتوريا محتاجاه عشان تقدر تقدم علاج أسنان في البابليك سيكتور. المبلغ ده بيتوزع طبعا على الرويال دينتال هوسبيتال وال هيلث كوميونيتي هيلث سنترز، وده أدى المبلغ ده أقل بكتير من المفروض، وده خلى الويتنج ليست دلوقتي عبارة عن 23 شهر. أي حد عايز جنرال دينتال كير بيستنى حوالي 23 شهر، وده حاجة not acceptable. الدنتال اسوسيشن أو النقابة أطباء الأسنان بتحاول تعمل مداخلات مع الحكومة عشان يعني تحاول تبين إن ده هيخلي الأكسس ليميتد، أو الناس تقدر إنها تقدر تروح المستشفى وتعمل أسنانها هيبتدي يقل العدد. وفي نفس الوقت الويتنج ليست هتزيد. الاحتياج بتاع الناس طبعا هنا في فيكتوريا السن بيكبر، وكل ما السن بيكبر الاحتياج بيزيد.
0: بس بدون مقاطعه كلامك دكتور، هل المستشفى فيها ليميت انك انت مثلا تحشي اورايت تخلع اوكي يعالجوا تنظيف اوكي، هل في اكتر من كده؟ ما هو ما فيش غير كده، هو ليميت.
1: طبعا في المستشفى بتخدم جزء، بتقدم لجزء كبير من خدمات السبيشالست.
0: ايوه بس انا لو محتاجه اكتر من اللي هم بيعملوه مش هيقبلوا ان هو يعالجني، ما هي دي المشكله. مظبوط.
1: لا طالما دخلتي في المستشفى وجا دورك بيعملوا كل حاجه انت محتاجاها.
0: معقوله.
1: هو اللي محتاج ناخدها بالترتيب. اي حد يحتاج حاجة مستعجلة محتاج ان يكلم المستشفى نمرتها معروفة 9341-0222، يختار option 1 وساعتها بيتعمل له ترياج على التليفون عشان يقدروا يحددوا اهمية الحالة او how it's an emergency ولا لا، وبيحددوا له على التليفون معاد، هل في اليوم ده او في ايام تانية.

0: على الويتنج ليست او للدنتست او للسبيشالست. بس بالنسبه للسبيشالست بيحتاج فورما الدنتست بتاعه اللي محوله بيملاها على النت وبحط فيها كل المعلومات والمستشفى بتبص فيها وبتبعت للمريض.
1: طب سوري يا دكتور مدحت تقصد بايه ديست اندنتس بتاعي البرايفت؟ يعني برايفت ولا من المستشفى نفسها؟
0: لا لازم العيان اللي هيروح المستشفى لو راح في الامرجنسي بيشيلوا له الالم وبعدين يحطوه على الويتنج ليست. لكن ولو محتاج للسبيشالست بيحطوه على الويتنج ليست بتاع السبيشالست. لكن لو عيان من بره
1: بتاع المستشفى
0: بتاع المستشفى. لكن لو حد من بره محتاج اخصائي محتاج ان هو بيخلي الدنتس بتاعه يملى الفورمه دي. بس لازم هو يكون اليجيبل لازم يكون من حقه. يعني ايه اليجيبل؟ لازم يكون عايش في فيكتوريا ومعاه هيلث كير كارد او بنشن كونسيشن كارد او فيترن بنشنر كونسيشن كارد.
1: ده
0: هيلث كير كارد يا بنشن كونسيشن يا فيترن بنشن.
1: ده ايه الفيترن بنشن ده لو مؤاخذه سوري يا دكتور مدحت؟ ايه الفيترن
0: ده؟ الناس اللي هم دخلوا الجيش او او اشتركوا في اي حاجه
1: للجفرمنت او للحكومه.
0: الناس اللي دخلت في الحرب يعني او لها سجل في الجيش. المستشفى كمان المستشفى بتقدم كل انواع السبيشالست يعني علاج الجذور، تقويم، طب الفم، طب الاطفال، علاج اللثه والجراحه. كل ده كل ده في ناس كتير ما تعرفش ان ده كل حاجات ممكن تاخدها في المستشفى.
1: طب ورايت ما انت هتدفع ثمنها طيب للسبيشاليست ده اللي في المستشفى؟
0: لا المستشفى ببلاش.
1: انا اعرف ان في الستودنت هم اللي بيعالجوك ورايت لما تحتاج بقى يمكن للدنتست الكبير بتاعهم ده مش هتضطر تدفع له فلوس؟
0: لا لا لا مفيش حاجه كده. انت ما بتختاريش في المستشفى مين اللي يعالجك. انت بيدرسوا الحاله بتاعتك. لو اتحولتي من المستشفى او من بره بيدرسوا الورق بتاعك وبيحددوا هل انت ممكن تشوفي خريجين او ممكن تشوف طلبه بس لازم يسالوكي او بتشوفي ناس بيدرسوا عشان ماجستير او دكتوراه. فدي كلها حاجات شغل اخصائيين واند فري.
1: That's good. Okay. ده أنا كنت باخده خلفية غلط بصراحة أن لازم برضو حتى هيبقى أسعارهم على الأقل أرخص من برا من البرايفت. ده اللي أنا كنت فاهمه يعني بس طبعا فهمنا طلع غلط.
0: لا المستشفى is funded by the government to give free dental care. لكن زي ما قلت لحضرتك الفاندينج قليل وفي العجز حوالي 100 مليون بالنسبة بين اللي احنا محتاجين نقدمه بين اللي هي المستشفى بتاخده. فطبعا ده مقلل بيطول الويتنج ليست وبيقلل فرصه الناس انها تاخد تيجي المستشفى. زمان طبعا كان في حاجه بيدوهم الحكومه بتدي فاوتشر للناس تتعالج عند اطباء الاسنان البرايفت.
1: ايوه بس ده لسه هسال حضرتك على الموضوع ده.
0: لا ده وقف ده خلاص مش موجود. بس موجود حالات الامرجنسي بس علشان تحصل على ده في حاجه اسمها هيلث ابيليتي بابليك سيستم او الكوميونتي سنتر.
1: في ده كان موجود الموضوع ده برضو زمان في الكوميونتي سنتر كان
0: مظبوط. مظبوط لازم تسجل اسمك فيه. لازم تسجل اسمك في الكوميونتي سنتر اللي قريب من بيتك وتقول ان انت ايه المشاكل اللي عندك بيحطوك وبيبعتوا لك. لو انت امرجنسي وشايفين حالتك مستعجله ممكن يدوك فاوتشر تروح بيه لطبيب الاسنان وهو يعالجك وانت بتدفع $32 بس.
1: مش حاجه دي زي نظام المستشفى. مع المستشفى بتاخد البرايس ده برضه.
0: بالظبط بالظبط. يعني ده اللي هو الكو بيمنت الحاجه اللي هي بتدي عشان تخلي الناس تبقى سيريس في زياراتها وما تعملش ميعاد وما تجيش. يعني وده برضو بيشمل لسه الأطقم يعني. ممكن تعمل الأطقم في كوميونيتي سنتر وأظن بتدفع حاجة زي 155 أو حوالي 80 لو طقم مش كامل يعني.
1: طب في التركيب

0: بيت مثلا الزرع ما دخلش فيها حاجة، الزرع ده ما كل اللي كل اللي بيسافر ده بيروح يزرع ويريح نفسه.
1: للأسف للأسف دي حاجة طبعا الحكومة لغاية دلوقتي عشان تقدر تعمل تغطي الجزء ده في البابليك سيستم ده مش موجود. فالزرع ده قصة ما فيش أي فاندينج لي ولا بابليك ولا بابليك هيلب لي، لأنهم حتى مش مغطيين الجزء بتاع الناس اللي هي بتتعالج في الرويال تشيلدرن أو بتتعالج في الرويال وومن، الناس اللي هي بتبقى عيانة وعندها كومبلكس تريتمنت، دول بيعالجوهم تماما حتى لو محتاجين زرع بيعملوه في مستشفى، وده مش متغطي
0: بالمصاريف الحكومة.
1: أنا أنصح الناس اللي أنت أرجع للنقطة بتاعت حضرتك اللي بتقولي الناس بتسافر، الناس اللي بتسافر لازم تتأكد كويس جدا جدا من المكان اللي رايحاه من ناحية الهايجين والإنفكشن كنترول، لازم يعني يستفسروا كويس جدا عن أي مكان يروحوه. لكن الإمبلانت طبعا اللي بيتعمل هنا زي الإمبلانت اللي بيتعمل في كل حتة في العالم، لأن الحاجات كلها international type of implants. لكن اللي بنشوفه كتير إن في شوية ضمير مش تمام، الناس لما تبقى عارفة ان انت مسافر بتبقى عارفين ان انت مش هترجعهم،
0: وده
1: بيخلي شوية السرعة وطبعا الناس بتبقى مضغوطة في الوقت وده مش صح، فده ما بيساعدش كمان الدينتس.
0: لا ده انا يعني بدون مقاطعة كلام، انا اعرف ناس راحت لست شهور مخصوص عشان تزرع، رجعت قال لك سنتين من سناني وقعت، اعمل ايه بقى؟ طب انا لو رحت الواحد هيعملوا لي جلو هيكلفني قد ايه؟ ما هي دي برضو يعني برضو حتى لو قعد المدة مش هي دي البوينت يعني.
1: الفيلير ما بيبقاش
0: لا هي كان زرع هو كان زرع ووقع.
1: الفيلير بتاع الزرع ما بيبقاش علاجه جلو، الفيلير يعني لازم يتشال. وده للأسف زي ما بقول لحضرتك ان بيبقى ممكن يكون الانفكشن كنترول بتاع المكان مش مظبوط، وممكن جدا يكون اللي بتعمله مش متمرن صح عليه. فعشان كده بنصح اي حد يروح، طبعا انا ما اقدرش نقول ان كل اللي بيتعمل مش تمام، انا شفت حاجات كويسه وشفت حاجات وحشه كتير، فلازم تتاكد كويس جدا من الاماونت اوف تريننج اللي هو واخده اللي هيعملها لك، والليفل اوف انفكشن كنترول بتاع المكان اللي انت هتروح.
0: وبالاخص هم على فكره بيطلبوا ناس سبيشاليست ومعروفين والفيوينج بيبقى كويس عليهم، بس بعد ما بيكتشفوا ان هو مثلا جاي من استراليا، جاي من امريكا، جاي من مش عارفه من فين، برضو بيعمل له الجوب ناقص، ما مش مظبوط. ما فيش يعني ضمير فيها في الاخلاص في العمل.
1: عايز اغطي حته في حاجات ناس كتير ما يعرفوهاش بالنسبه للاطفال. الاطفال بغض النظر عن مستوى الليفل بتاع الدخل بتاع الاسره، كل الاطفال من سن 0 لسن 12 عندهم الحق لعلاج اسنان مجاني في فيكتوريا.
0: That's good.
1: في حاجه اسمها Children Dental Benefit Scheme، ده بياخدوا مبلغ كل سنتين على مدى سنتين يصرفوه ويتعالجوا بيه عند اي حد، اي دينتس او ثيرابيست، شافوا ثيرابيست، شافوا هايجينست. المبلغ ده بيتقسم على سنتين،
0: حتى لو الاب والام بيشتغلوا برضو ده ملهوش دعوه، برضو بيصرفوا على
1: ملهوش دخل. ده بغض النظر عن الدخل. من دخل من سن 13 لسن 17 لازم يكون معاه هيلث كير او اهله عندهم بنشن
0: حاجه
1: مؤقته، ده من 13 ل 17. وتشيز، وفي ناس كتير ما تعرفش للاسف، وبيروح بيروح عليهم المبلغ ده كل سنه. علاج الاسنان اهم حاجه فيه هو الوقايه. ابتدي مع ابنك او بنتك من صغرهم، اعتني بيهم، يروح لطبيب الاسنان لتنظيف ريجولرلي وتشيك اب ريجولرلي، واي حاجه سواء اسنان لبنيه او سواء اسنان دائمه لو فيها اي تسويس لو فيها اي حاجه لازم تتشاف. اولا ده عشان يبقى وقايه ويكبروا باسنان كويسه، وفي نفس الوقت لو في اي حاجه محتاجه تدخل قبل لما تعمل مشاكل تتعمل.
0: ده خبر حلو برضو بالنسبة للعائلات اللي عندهم أطفال اللي عنده 3 أو اللي عنده 4، فحلو أن هي بتغطي كل التكاليف دي، أهم حاجة.
1: تمام.
0: طب في حاجة تاني عايز تقولها لنا دكتور مدحت؟
1: لا أنت سألتيني قبل ده.
0: على إيه؟
1: عشان أنا I'm a senior provider لفاست braces. ودي ناس كتير ما عرفوش عنها.
0: حلوة دي. ده أنا أسمع عنها من زمان.
1: دي اختراع واحد في دالاس تكساس امريكا. البريسز دي مش لازم يكونوا اخصائيين اللي يقدموها، لكن هي اسرع بكتير من التراديشنال بريسز. بتاخد لها بين 6 شهور او سنه على الاكثر. طبعا حالات معينه اللي ممكن تتعالج بيها،
0: اللي هو الحديد اللي بين الأسنان، مش كده صح يا دكتور مدحت؟
1: ده اللي هو البريسز.
0: هو البريسز، عايزين نفسر بس البريسز عشان الناس تعرف اللي هو الحديد
1: اللي هو بتاع التقويم،
0: تقويم الأسنان بتعدلها.
1: هو في تقويم بالبريسز، في تقويم بالإنفيزالاين اللي هو عبارة عن بليت بيبقى شفاف وبيحرك السنان، أو البريسز. بريسز فيها تراديشنال بريسز ممكن تاخد لها 2-3 سنين، والفاست بريسز اللي هي ممكن بتاخد وقت اقل، بس زي ما قلت لازم يكون مواصفات معينه للحاله. ودي ممكن بتتقدم من اخصائي وغير اخصائي.
0: دي برضه مخصوصه للاطفال ولا برضه للكبار؟ ما اظنش الكبار.
1: كله عندنا عيالين من 70 ل 20.
0: ده الواحد يتبشر خير بقى يا دكتور مدحت، احنا 80s يا دوب.
1: تفالي انت لسه في
0: العشرينات. في العشرين. في حاجه تاني بتحب تقولها لنا جديده احنا ما نعرفهاش؟ طبعا احنا بنجهل بطب الاسنان ده خالص، النظام بتاعه بصراحه.
1: طب الاسنان بيتطور فيري فيري كويكلي. ليه؟ لان كل يوم في ناس بتشتغل على مواد جديدة، أدوات جديدة. الطب الأسنان النهاردة مختلف تماما عن طب الأسنان من 10 سنين، من 20 سنة.
0: أكيد.
1: عشان كده وكله بيصب في مصلحة المريض من ناحية الصحة العامة، الانفكشن كنترول، العناية بالتعقيم، أدوات التعقيم، الحاجات اللي هي بتساعد ان الشغل يتعمل بسرعة وبكفاءة. ففي حاجات كتير جدا جدا جديدة. انا انصح اي واحد بيروح لدكتور سنان ان يتعرف عنده على ايه الجديد.
0: هل في بنفلت بيوزعوه مثلا بيبقى عند دكتور الاسنان بيقول لك في ايه وما فيش ايه، ولا دي بتجيبها انت من على النت ولا ايه بالظبط؟
1: لا كل دكتور اكيد بيحط الحاجات دي على الويب سايت بتاعته. وبصراحه احنا عندنا كفاءات مصريه كتير جدا جدا في فيكتوريا، اتكلم على ميلبورن بالذات. فكلهم متقدمين جدا، وعيادات حديثه جدا جدا جدا واساليب حديثه. انصح اي واحد قبل ما يروح يبص على الويب سايت ويقلب فيها على ايه الجديد اللي الدكتور بيقدمه.
0: يبقى هتلاقي كل حاجه موجوده اني على الويب سايت.
1: واهم من اي حاجه، اهم من زياره حتى طبيب الاسنان، العنايه بالاسنان في البيت، وانك تنقي الحاجه اللي تاكلها، وامتى تعتني تغسل اسنانك على الاقل مرتين بالذات قبل ما تنام. الفلوسينج مهم. ما تسيبش الحاجه تتطور. دايما ما تاخد رأي طبيب الأسنان في حالتك وتعمل اللي تقدر عليه علشان تحتفظ بأسنانك طول العمر.
0: أنا أعرف أن صحة الجسم من صحة الأسنان، ده صح ولا مش صح؟
1: طبعا مظبوط.
0: يقول لك الدرس الدرس السليم في الجسم السليم ولا الجسم السليم؟
1: لا هو اللي اكتشفوا في أبحاث كتير اتعملت أن الأمراض اللثة بالذات أو الخراجات الأسنان، الناس اللي عندهم مشاكل في أسنانهم دي ممكن تأثر على الجنرال هيلث. اكتشفوا في كونكشن كتير بين امراض اللثه وامراض القلب. اكتشفوا ان وطبعا الناس اللي عندها امراض تانية او كده دي ممكن
0: خطر عليها.
1: اي خراج تبع في السن او في اللثه ممكن ياثر عليهم جامد.
0: بينزل بويزن على الجسم على ما اعتقد على اعضاء الجسم.
1: لا ما يعني مش
0: هو لما يكون خراج مثلا الخراج
1: طبعا
0: هي ده اللي اقصده يعني
1: افكت هو البودي.
0: طب في حاجه تاني يا ريت احنا كل ما نقول لك في حاجه تاني بتطلع لنا حاجه تانية.
1: انا عايز اضحك معاك شويه في فايزه احمد الاغنيه اللي عملتيها قبليها
0: عجبتك؟
1: هي خصمت ايديها وخصمت عينيها
0: وخصمت كل حاجه ما فيش حاجه عجبها هي كان على ايامها بتخصم وخلاص.
1: لو في اي حد عنده اي اسئله انا هابي ان
0: فعلا كنت هنوه على كده. لو اي حد من الساده المستمعين حابب يسال دكتور مدحت على اي حاجه في الاسنان في انتظار تليفوناتكم يا اما بعد البرنامج يا اما في البرامج القادمه وبقيه الزملاء واحنا كلنا هنبقى موجودين اعرضوا علينا. لو مش عايزين تحطوا اسمكم ما تحطوش، مش عايزين تحطوا راجل ولا ست مش مشكلة، بس حطوا الأسئلة اللي انتوا عايزينها أو دارت في دماغكم. هو دكتور مدحت رمزي هنستضيفه مرات تانية عديدة كتير لأن احنا هنستفاد من الخبرة بتاعته. احنا في نهاية البرنامج عايز احط لك فايزة احمد تاني ولا بلاش خلاص كده؟
1: لا كفاية
0: هي خصمة سنانها بان عليها في الآخر. شكرا دكتور مدحت، ألف شكر. كنا مع الدكتور مدحت رمزي أخصائي الأسنان في كيو وبرونزوك. ألف شكر ليك مرة تاني، والبرنامج اتشرف باستضافتك وكونك معنا وديتنا وقت طيب بصراحة.
1: شكرا
0: شكرا شكرا ألف شكر يا دكتور مدحت. سلام.
1: مع السلامة.
0: باي باي.

0: عرفتني ونسيتني ما داوتني يا فايتني ونسيتني ما داوتني من عذاب القلب.
1: عزيز المستمع وبأغنية ليلى مراد طبيب القلب. طبعا احنا كان معنا طبيب أسنان مش القلب بس. بنأتي وختام لقاء اليوم. لقاءنا القادم هيكون يوم الثلاث من 2 لـ3 بعد الظهر. تليفون البرنامج المصري على 9415192 3 مع تحيات هايدي اسكندر وإلى اللقاء.